ابراهيم نوديم دلكيدرو دين احمد بك ابان ابراهيم نو مشرد قوم اميرات ابو داخو دين كن شتن اوغر سزن سم كو دين اميرات ادي سار اند كبن ولات غريب غربت تف او دائم دلكم من ياسو سوادش كين يادر يسوار اميرات ادي غرين بخبابه نو مشرد قوم اميرات حمدان ياخو دين كن شتن اوغر سده وروك ادب كي جمل يكي خين چراب عالم دنيا بتفين الله براتي دت براتي گلكي شهري نه نا كه بسري يك براوي در بل خجار ده پيشا براي خود كشينه خنديره احمد بگه آغا كي دل ودي نا با گه حمدان يبه ده بيچ چاله روماني ده جيه ام كه دا بيجه قولين جا چپه ده خدا پاتين گير ده فرينه مي ته بي خوش مري شري ته خونه سر كه له کا بو ده در جيه مي ته براي خوش دي ده جوري ولا آغا نور ولا خير بلاد

انا ما ضال بيت بيتي صار مجيء كراخواري دي صار زوخي مي انا ساكن دربا قرحم دانيا بابي تكتش باري مقسم ناوي خدي انا ما ضال دكنا كم عطي مشاوي بنا تفسيني قصاصي بابي تدرنا خينم دراب برخي

لو جلبت جران قول يا هدي دلي مدلي كيد الودين لا يا هدي دلي مدلي كيد الودين وطيرة كان بس انا اجدان الدين هنا بعد من الظالم يتابل كده ما يدر يكتر بابيت الميرات بقرر قيناتا تخرابي سر آتر محمد غايد الودين يا هدي تيم سيويل بديوار وطهر ونشي خلقه زيب مين ايب سوز وقراره من برقو ديب زيبره وجاغي بابيت الدنيا ايب تفين ايب جنب زيهر ديوان آفه خويا ايب شينا بابي من دشين زيان زي حيفا بابي خواه ايلو لازم فنجال خوينا آفه خوا بخو ايب جنب بركي سكر حال آبان بشكين حقي كله مدين ارون ايب تباتا من

دلكي وانا حزن ودني ربي مفضي ودني دلكي وانا جوابا قابو بالماضي كشغل البسمائي من الحمسة حمائي لأخوان شكيتا بيتا مقرانا بكم أزاي سردانا كيف كم كشغل البسمائي أخوانجي أجابين برابيخ ببادو شكوانا ماني ما كان كتاب دفقانا تكشغل البسمائي من بيت ما لين الزنان

كان هذا اللي خايف يطلهم الله على السديد. أجد عبد الله كان هذا من الكهنة شيم. أجودي كاني كجودي جاري تجودي سبي نار أبي جمالي تجودي رشمان أبي ذا خشاي وتتزاني فانا جودي كجيت تيام. أو هر سر سوري خنادي من سر سبي نار أبي وهادي تبزانا جودي ما بكي تيام. او شوی که دخانی بانه من بلبل دخانی سرین سپین داری و رخ کاتیم او بازی که حادی سرین بلبلی داو فراد و از راویل که رخ

قبل دينم اجي حق جابين يا خوي هدي هدي بخلينم يا قرا جبان ريكاد اللي حدا حمسح ما يبان بالتقينم كيش خلي بسماني من اخوان شغل يزاني حمزين حمائي ظابط اذا جب بسماني خوب بينن.

حد زعلك فيك اشغل بس ما يبي الزور يزور بحالك نال من يبي الشمر ويبالا نالم أبي هاي جري لك وجه خلي البزمان بيجي بالي جمال لا لا لا أبي زاني حسن يجي بحال درفان بشمر وجازور بحالم ناس تاخد دل بيجي دمر لا يفاد في غر ذي قال الجال بيجي تب مالم كوزش خلي غلا دخو دير من زاني وحسن لا بشيكي عنه

بس يا خوي لازم كذا طاري بقى ماشيني دمج بالي بس كيف كنت ثلاثة بقى كذا طاري جوني خذ ظاني بربل كذا في الفراشيني وقتك يا شخلي تشالي خذ هالي حصل اهل النصري خذ بيني.

قرد بس كي خد الباخر بكون عسكري بالباري باري شيل البسماري خوكم عجد الله هيل ما ادري هذه بسماري كل باري لخواشي بدم الشاكم وبسماري خوكم لخواشي بدم الشاكم عجد الله هيل ما ادري حبايبي شنو حرب بريش سال بسماري خوداكم خانجي كيسال ابي بين لما بسماري خوداكم خود زاد باجی بیش دیوار و زمین بسمان خود خواشی دم شارکم خوب که با حزب کی سگلانی دین لهدی لهدی من با من بسمان خو پانه له خو سوارکم آجمن و خود مو عالم آن دنیا دلیلی دانو بای من بسمان من گل به دنیا سواری کی به کارو باری بسمان

بستنا ولو من وزنات ما موسى مستنا وذا ذبا كرود قرنا موسى خبا مفاتنا ورد ما خد ميرو عيون

تالي ولو من وزيت ما موسى سري تالي وزيت باري كورولا بازا بكم قطي دو درماني بس مالي بريشاني كاري شاري ربنا يقول لك يا بل بدنا باري كورولا

القسم لا ويلو من قسم لا قسم لا ورأس الرأس ما باي باي للخصم بلا باي كوراني تل بتل فريشان كار الشارع ربنا بس اسمع كل كبر بدر باي كورو دور بري دور قلبي آخ يا بستوي

ماي قوتن كسر من جوت بجوتن إيشو برينبون فارامن جوه دوريه أزهاتم صوتن عشقاتا سينور درباس كرن نابتا فرهان خلاص كرن

0: كام ما خلك خرج ماشي هنقف وهنقف ده سبيكر كام بشكي بحسة أو فيدا وسودي إيه هنقف بكن كو تجي أني صار زمان قال لك خلك هنا أنا سبهي يا كيف تشيك هنقف دخن يعني أوي كيف تشيها دخن ناف آفيدا شبرقو إنرجيك يددلاش يعني شبرقو أو مصدرك طبيعي يش طاقة تيرا وقال لك خلك جي وتفضلي ننكو أو ويادكن بديلك جي شكر يجو هنك سودي ويني دنجي هنا قرم بحسة أنا خوش يا بكن د التهابة قالو ذاتا ده قال لك ويبيك تينين ودخورت كرنا أمنا عدت يجي أبيك فوائدي وينانه جا لازم كو يك منتبه به هجر وينا باعتدال بخودي أنا
1: بليش خو راستا سيدان معناته إيكو هنجيب دخو قيش خو حزك أفكار ما دل داجي سبها تي هنجيب ولو بيكون حلان ديو وتخو إجار وقت تجي يعني سر زمانكو مرا ولو بهفسنجية كي وي هنجيب هاني بخون طيب تجي جرك أو كسك كو نخوش يسكر الجموان هبه تبي كو يعني هنجيب أو طبيعي جي أماش بوانا خوش يسكر يجي قرب بك كمية بر نباشة يعني كمية قلكي بتشوفك بخون حطاني كوب سبور ودكتور جي دبيجين بري نها قلك جالان جاران تبلي برنامج ما بونا أو قوتنا كو لازم يعني بشتي استشارة دكتور أو بسبوران حريك والجوري تشتي كوجير مناسب يعني عيار مناسب كارباوي هنجيب هاني جي بخون

0: شخوا أم هنا بورا بردوامن دي برنامي عدس بيكا روجيمي اللي قلوا بن حطاني سعد ده هونيف هون جيد كارن تفلي ما ببن وجمار بيجن ديانا هقر أو أنا جهن قف حزدكن يعني أنا أستجي حزناكن من جان زارو شا قهدارات شيه يا وشخوي دنافا مجاري مني إيرو جيدا مجارك هبل سرخو دي كرنا ميشي هنقف إيجا كسي قو بخواس تفلي ما ببل سرفان جمارين ما هون دكارن جمار اللي خيلن سرفي جماري صفر نه سسي صفر ددو چار سسي چار صفر حيشت
1: جنا ماين سوق ترتنا يا هوند كارن ماين خوشي بشينن سرج مارات فرنه نه 5 8 0 6 4 9 6

0: ديانا ونهال سر سوشيال ميديا اف يكهانتي بلاف كرنج برياني في ساعات يدبيجن كوز لذلك تشيبو يلسر او ام بيجن او او باجار او باجار ودبر نقول سر خطا سينوري بيقدر بيحسيان شخو او زلزاله هاني جي مركزا وينا لتركيه وبقوه يعني بهذا 5.6 يعني او دبرينكو لسر خطا سينوريدنا برا سوريا وتركيا بيحسيان هناك دانين فان فيس عندنا كل دربيسيه جي قال لك خلق بيحسيان اما فاي ام العمود ام بين حسيان
1: ام بين حسن زلزال الجمل العمودي شفنا ام بين حسن سيدان عم دام امام الكنترول انه ودنج استران ام بين حسن اما هجرنا او زلزاله كود حزار وبستو سيتشي بقنا او بوشاغي هناك بيحسيان وهناك جي بين حسيان جبركو وينا بلكي جاره يكي بزلزاله ولو في قيسي خرط لدفر ما تشد بو بس قال لك خلق بين حسيان راسي ام جي بو ام بين حسيان نكسيل دورا ما جي قلت تاني انا ولو السر سوشيال ميديا مع انترنت بكير بوم حتى كوستران خما خلاص بو مديتكو خلقي بلا فكريت بيجنكو زلزال شبويه.

0: بله گهداری ما شخوا ام برداوامن ده مجارین خود جویده دست به بکیم سیدان دولو راپورت کاتبو بلاف کرن براسی جی خوش بو جی گوندی علی گورانی لگوندوار باجار عموده یم کسک بناوی خواه سامر علی یک جوان حسکرین کود خوازش خواه مریش کن و یه زین خودی بکه افشو کر وک حسکرنا خواه يعني كير وكي پروژيكي و پيشيكي كل سروي كار بكم جسبيكا ده 2016 ده خوست كو مريشكا خودي بكا ده ما كويش خوردي كي رش كريبو كول سوكي كيفا يجير هاتبو او حسكرن پيرا دريشكر
1: إجاب هيدي هيدي اف پروژيه ويناجي بهتر فرابو ديانا قد نوا اف جيه ويناد آنا زيده تري 20 نوع اي اي مريشكان الجوم ويناهي وقال لك جوانجي نادرن يعني البكت الحردري نبين إجا سامر رجر كاميريا راديو أرتا بحثة بروجيا خودك لدي خودي كرنا آمريش كانده كامل في رابورتا مصور قهدار بكنك وهفكاري ما ماهر قرنو حاضر كريه بدنك

اف مشروعايا جي ده حزار و شازده دمي ده سبيكريم از سوكا آ سيگر ابو هبا كاري ملور هبو ديكك جي وان رنگي هاني اي رش هبو ما كريلو بصدفه ما ولوردي كيف عم قلكي جرها ما او دي كري ماني مالي و جا مجير مريشكا كاني مجوي ديكو مريشكي جا مجير چك شكرن و زيده بو ولو فكرة هوايات بو ده سبيكي و مر نجحي براسي وجا هيدي ما فرقر وجا ما انواع قل لك مثلا داخلستن انا كا ما قل كي فرقري مشروع الوقت بانواعي ايه دواجن امريشكا زيدي بيس نوعا الجمني وعلوك جي الجمني هاني هم هوايتي وهم جي وقت مشروعي انواع الجمة برن وان برچاوي بيني مثلا أبشتك أصناف الجمة موجودة جاميرتين إيش خوارتي هيك عادبي إيش خوارج رجابة تردي تنجمي ندري رجابة تردي تنجمي إيش خوار هيك عادبي إيش خوار مريش عادبي إيش إيش عادبي حسب حريك شيء هواية تعويه مثلا بو ساري وان مثلا هن الجمة ساري وان أم جرب بيجن طقم يعني دديك دمريش كوديكك طقمك هنش 100 دولاري حطا 500 دولاري حطا 600 دولاري حطا 1000 دولاري جي الجمة هني هذا نوعي هاني أبانا موان هجن عندي خلال تجربة 5 سالاني سال بسال ما بيش خسيمة الهبدو فقراندني إبري و إبراهمي إسبية سادة فأف قطعا هان الجمة دركتي وقوم بني تشكي قلك خوشك ونادر جيتني يعني أف تهجينا 5 سالاني فيها ووق فيها مثلا في حيواني هاني تقارب السعر أوي حسبي إيك جي فين بك هي جاي 600 دولاري 400 دولاري أب نوعي هاني براهما لايت كولومبي وقت فيدي كهاني هي جاي تقريبا 400 دولاري كم زيدا ما وانا مش باشور في كردستان معانيني ورغبة قلت سيري أبي حري باقش أبي

0: طبعا اف مريش كانا بشكل عام اف مريش كي وقت بيجي اي منظريني نازكن باكجيت خوازن علافي باكشت خوازن زحمتي جمتير در باستبن جبر باكش بونا وان وخشك بونا وان نازك بونا وان مثلا نخشي وان پرن درمان جوار لازمين جي باكش جوار لازمي يعني جو دغيري جو دغيري تعدل وانتي قرم قرما فرت عدل وانتكي هاني جامير اي بيطرين هفالي مهني او جالي كارن جامير وجمجي الحمد لله بده سال خبرت هي طبعا خوشبونا خوشبونا في كاري هاني انه انفان حيوانات اي منظري خودي كن خوشبونا وان انه القندي قندي ما علي قوراني قندي مثلا مالامي كيلكي طرفي عرض البيشيامي هي بينجي دول معرضي مثلا ايبس مامي مهني قشتك ابن مثلا باي باقش وانتي قند جوي قندا باقشتري فلتري وفي تشتي اشتي مثلا اجوان حيوانا حزبكم واز القند جيان بكم از قريداي قندن جبر افكاري ولو خشت الدبن از بيف قريدايم وهوايات عامل براسي
1: ديانا چقیسی خوشکرینا دیکه کیو لو بو مشروع کی مصنو برفره یعنی سری چون سالا ولو وان خو دید کی رو برو یعنی چقیسی گریدا بی گریدا یبان چقا صرف الخوزی دکری
2: سیدان دمکو حسکرین و شغفات شتاه به یعنی ته استنگید پیشمر درناک و نشر ته دمکو مره پروژه کی وک او پروژه کی لو ضخم به یان جناوی هبه ش قوله ته کو به مریش کی او قص پروژه کی سر کپتیش بخو سمر علی چیکریه جر گهدار ما ولو مخوست از دمکو املی گهدار کن ما تشويق ذكر كوبا هر قوتينه كي هر بحث صادقة كي عمريش كي حقي دجهجة 3600 دولاري ما خص كلو أم بدي من ليبنارن جا هجر هون جو بخوازم بدي من ليبنارن هون كارم بره خبنا راديو أرتا مال براوية فيسبوكي أول ويرابورت هاني بدن قدي من تماشوا وجهداري وكن

0: گودارین آرتا و گو مدس بکا خلکا خود جور دا خویا کرن ایروز چارشم بیسته ایاری که او روژا جیهانی یا میشه هنگی و شخوا ببونه او روژا هانی جی هفکارا مدورین علی دو هف بیوینه که تو مارکری ببریز شوکت علی را چکر که او خودی کاری میشه هنگی و اندام دیکی تیا خودی کرنا هنگی وان دا دیانا
1: بله شخوا هف بیوین تیدا بحث هنگی وان دیکن و چکرنا میشه هنگی و کامی پ لگه داری بکن شخواف پیوینشی به زمانی عربیه
2: مستمعي أرتا يسعد أوقاتك معي مربي النحل شوكة علي وعضو باتحاد النحال العرب أهلا وسهلا فيك
3: يا أهلا وسهلا أهلين أهلين
2: مرحب فيك بالبداية أستاذ شوكة وخلينا نحكي عن واقع تربية النحل بمنطقة الجزيرة كيف توصف هالمهنة اليوم وهل هي لسه محافظة على جاذبيتها مثل ما كانت أيام زمان
3: تربية النحل بمنطقة الجزيرة طبعا الكلام واسع وفضفاض وهو يحتاج يعني شرح كتير بس هنحاول نختصر أهم النقاط اللي تم فيها تربية النحل في منطقة الجزيرة النحل طبعا عرف قديم من قدم الإنسان واستثمره لصالحه بما فيه من فوائد للعسل غذائية وفوائد للبيئة وللنباتات وكل شيء بما فيه منطقة الجزيرة الواسعة الخصبة ذات التنوع الكبير في الأزهار لكن للأسف التربية ما زالت فيها شيء من البدائية والتأخير ولم تنطلق إلى الحد المستوى المطلوب كباقي الدول أو باقي المحافظات وفيها معاناة شديدة بالنسبة للمواسم بالنسبة للنباتات بالنسبة للإنتاج بالنسبة لنوعية النحل بالنسبة للأمراض الجزيرة غنية جدا بالغطاء النباتي وخصوصا في سنين الخير مثل هذا العام اللي نحن فيه وتنبت أنبات وأزهار عجيبة عجيبة جدا ورائعة جدا وبرية ممتازة ومنتجة غزيرة جدا للعسل لكن بسبب سوء التربية وسوء السلالات وسوء المعاملة مع النحل ما عم نستفيد كامل الاستفادة طبعا عم نروح كلها هدر وضياع يعني بكل معنى الكلمة
2: أستاذ شوكت رح نجي طبعا على كل هالأمور بالتفصيل ولكن بالبداية كتير عم نسمع أنه في مصطلح بيقول عندك النحل المحلي والنحل المستورد فلو تشرح لنا شو الفرق بين الاثنين
3: بالنسبة النحل عالمياً ينقسم لسلالات كبيرة متعددة وكل منطقة يناسبها نوعية نحل حسب نباتاتها وحسب بيئتها من البرودة من الحرارة من الاعتدال يناسبها ويتكيف معه وهذا شيء طبيعي مو بس النحل لكثير من الحيوانات كمان بعد لكن بسوريا بشكل عام بتنتشر سلالة النحل السوري أسوة بسلالة النحل المصري والأفريقي والقوقازي والإيطالي وهي سلالات عالمية وتندرج تحت أنواع كثيرة لكن اللي همنا عنا بالجزيرة النحل السوري وفيه ثلاث أنواع النحل السوري مصطلحات شعبية قديمة يسمى النحل الغنامي هادئ ومنتج للعسل مقاوم للأمراض في أنا نوع يسموه السيافي شرس جدا مقاوم للأمراض لكن إنتاجه ضعيف أقل من هذاك في نوع ثالث بينات يجمع بين الصفة هاي والصفة هاي هذا النحل السوري اللي كنا نعرفه يتناسب مع نباتاتنا مع بيئتنا من الحرارة من البرودة من مقاومة الأمراض مقاومة الحشرات مقاومة الآفات لكن طبعا تغير نوعه كتير بسبب دخول السلالات الأجنبية اللي إجت من برا في شيء حسن وفي شيء زاد سوء عليها لها السلالة هاي
2: طيب بالحديث عن الأنواع أنت شخصيا أي نوع بتربي وأي الأنواع بتشوفها أفضل للتربية
3: طبعا نحن جربنا كتير أنواع من النحل من سنة الثمانينات ونحن نجيب ملكات ونلقح ونهجن طبعا في سلالتين عالميات يعني هن جدا جدا ممتازين في واحدة تطلع للسلالة القوقازية يسموها كرانيولي أو كارنيكا وفي نوع تاني اسمه بيكفاس هذول السلالتين كانوا جيدين جدا بالتهجين مع النحل السوري هلأ الملك الأساسية فيهم جيدة وتنتج عسل وممتازة وللبيض ولعدد النحل رائعة جدا لكن ما بتعيش عنا وتعطي فعالية بكامل الموسم بتعرفي عنا الجزيرة حرة شديد جدا ما يتحمل لكن بتهجينها مع السلالة السورية يطلع جيل عنا رائع جدا حامل الصفتين جيدتين من النوعين مقاوم للأمراض إنتاج عسل رهيب هدوء ما في شراسة كيف وما يستمر على طول دائما وجود النحل السوري دائما يتخرب، يصير في تلقيح جديد ويرجع بدنا إعادة بناء السلالة من جديد لعدم وجود الوعي الكامل بهالتربية والترشيد فيها وتقسيم مناطق خاصة بهي مناطق إنتاج الملكات الملقحة الهجينة.
2: هذا يعني إنه النحل عندنا مهجن؟
3: طبعا مهجن، بس إن نحن نتعب واحد يساوي منحل ويتعب عليه ويطلع سلالة جيدة، منحل قريب منه يصير عملية تلقيح من المنحلين للملكات بيترجع تخرب، وهذا كل النحال يعني يعانوا منه، بيجيبوا الأنواع بيتكلفوا عليها بيتعذبوا عليها وبيرجعوا سنة سنتين بيرجع نحلون بيصير سيء بيخرب.
2: بما أنه عم نحكي عن الشكاوي حاليا، فكتير عم نسمع مربين نحل عم يحكوا بموضوع رش المبيدات الزراعية من قبل المزارعين، وهذا بيأثر كتير على النحلات، فهالموضوع قديش بيأثر عليكم وعلى عملية التربية؟
3: هي الطامة الكبرى اللي عم نعاني منها كنحالين وخصوصا بالجزيرة. كانوا بالقديم يراعوا المزارعين والجمعيات الزراعية والصيدليات الزراعية يراعوا موضوع النحل بالرش بالمبيدات، كانوا يجيبوا مبيدات قليلة السمية على النحل والطيور والعصافير والأسماك، لكن بهالأحداث اللي عشناها وبهالظروف الغير صحيحة صار كل مين يجيب دواء على كيفه ويرش على كيفه وعلى هواه، لدرجة أنه نحن بحالة تخوف دائما من المبيدات الحشرية. وحصلت معي شخصيا أكثر من مرة ومع كثير من النحالين نفوق وموت أعداد كبيرة من النحل وقت الموسم وقت جني العسل بسبب رش المبيدات غير المنتظم وغير الصحيح وغير الدقيق. تصوري سموم شديدة السمية مثل اللانيت وتوابعها عم يرشوها على النباتات ومن هي صغيرة مشان الدود ما يأكله. نحن اللي عم ندفع ضريبة الرش هذا، يعني مهما عملنا مهما ساوينا إلا عم نوقع بهالمصيبة، خصوصا القطن والدبشي والمزروعات هي الثانية هي اللي عم ترش بكثافة.
2: طيب بتشوفوا أنه في تقصير وإهمال من الجهات الزراعية أو حتى البيطارية بمعالجة هالمشكلة وحتى إيجاد حل لها؟
3: يعني أنا مو بقول في إهمال، في غياب كامل،
2: في تغيب،
3: تخلي كامل عن موضوع النحالة. اسألي المربين وعملي استطلاع ما في واحد منهم إلا دافع الثمن كبير. يعني نحن عندنا هالموسم هالموسمين بالصيف كل سنتنا ننتظر هالصيف لنطالع العسل، والعسل تعرفي ثروة يعني مادة غذائية عالية الجودة، وقت الموسم يصير هالرش المبيدات ياما مات النحل عندنا كله ما طالعنا كيلو عسل واحد، يصير بس بدنا النحل نعيشه للسنة القادمة، وكتير من النحالة يعني مساكين تكلفوا وخسروا الخسائر مبالغ كبيرة بهالأمر. هذا انه يستخدموا مبيدات امينه على النحل، سليمه على النحل، سليمه على البيئه، هي الفكره بعدها بعيده كثير، ما يفكروا فيها او ما حدا عم يلتزم فيها للاسف.
2: يعني اهمال وتقصير وتغيب. طيب شو هي الحلول او المقترحات اللي انتم عم تقترحوها كمربي نحل واللي عم تشوفوها ممكن تساعد المربين بالمنطقه بشكل خاص تتخفف من الصعوبات او التحديات اللي عم تواجهوها انتم يوميا؟
3: هلا نحن كصعوبات كمربين نحل نحن ما زلنا مشتتين، ما عندنا ما عندنا ما

0: عاملة إلى حل هي قضية السرقة للأسف. يعني يا أما الواحد بده يقعد فوق نحله 24 ساعة أو بده ينسرق. يعني ما في ضوابط لأنه ننحمى، ما في ضوابط أنه مثلا الإنسان ما يروح حقه هدر أو ما يقعد يركض يدور سنة كاملة على مين سرقه ومين داره ومين إجو. وطبعا من الصعوبة أنه الواحد يلازم نحله 24 ساعة بدك تحطيه بهالبرية وتمشي. يعني لازم يكون في قوانين، يكون في أسلوب يضمن حق النحالين هدول. أنا حط بدون ما أكون خايف على السرقة، بدون ما الليل نهار أنا مرعوب أنه نحلي نسرق ولا نمد إيد عليه ولا أي شيء. كيف
1: قديش انسرقت هالسنة؟
0: السنة الماضية انسرقنا وأصدقائنا انسرقوا ومع انحالين كتير انسرقوا، منه الناس وصلوا للفاعلين منه الناس ما وصلوا للفاعلين. يعني للأسف ما بعرف شو بدي أقول لك، هذا اللي يعني لازم يلتقى له حل جذري، لأنه شيء مؤسف ومعيب بنفس الوقت. يعني نحن نحكي الصراحة، نحكي مشان نصلح أخطائنا نصلح أمورنا.
1: بالنتيجة هو باب دخل الكثير من العوائل. طبعا خلينا نحكي شوي عن العسل نفسه، عن الشيء الحلو اللي أنت عم تشتغلوا فيه. كثير ناس بيقولوا في فرق بين عسل النحل المحلي وعسل النحل المستورد من ناحية الطعم وكمية الإنتاج، فشو رأيك أنت بالموضوع؟
0: هلا طبعا الفرق واضح كتير بين النحل المحلي والنحل المستورد. اذا نحن بدنا نقول عن النحل المحلي، العسل المحلي المنتج من ازهار طبيعيه بدون غش، بدون تغذيه سكر، بدون خلط بانواع اخرى، بدون ما ينلعب بالعسل، عسلنا من اروع العسل في العالم. لانه نحن بيئتنا نعيش الاربع فصول كامله، نباتاتنا مزدهره بعد ازهارها، تعطينا الرحيق الكامل، تعطينا المواد الفعاله الكامله، يطلع عسلنا جيد طيب رائع، يحوي خصائص النباتات اللي هو خرج منها، مثل حبة البركة واليانسون والكزبرة والأشواك البرية المتعددة والدبشي والقطن والغرنوب. عندنا أنواع كتير رائعة جدا جدا عالميا ما في مثله. لكن للأسف غلاء العسل وندرة إنتاجه وكلفته العالية وضعاف النفوس للأسف عم يصيروا عملية غش ليخربوا هالمنتج هذا. والغش عم يصير بطريقتين، إما بتغذية النحل مباشرة بالسكر أو خلطه بأحد الأنواع المستوردة اللي عم تجي من برا. لأنه عسل نظامي من برا ما في، ما عم يجي عسل، يجي من الصين، يجي من تركيا، يجي من إيران، يجي من هالدول هاي، ما يجيبون عسل طبيعي، كله عسل مغشوش، مغشوش 100% ولا فيه ذرة عسل، كلها عبارة عن نكهات وألوان وطعمات وجلوكوز وتركيبات كيماوية يبعتونا إياها، وسعر رخيص جدا وضعف النفوس، عم تجيب وتخلط وتبيع. والفرق واضح كبير كبير بين العسل المحلي والعسل المستورد، واضح يعني ما يخفى على اثنين حتى نحكم عليه.
1: طيب ما أنه نحن عم نحكي عن النحل والعسل، فشو هو فائدة النحل وفائدة العسل؟
0: العسل مادة حافظة غذائية أمينة للجسم، سهلة التمثيل الغذائي. إذا انشربت محلوء بعد ما يحلى بالماء من 10 دقائق لربع ساعة بتكون وصلت للدم، وصلت للأعضاء. مجموعة من السكريات والأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن تشبه تركيبة الكيميائية تركيبة الجسم البشري لكن بنسب أقل، تشفي من جميع الأمراض. العسل رائع جدا بروعة الحشرة اللي الله سبحانه وتعالى بارك لنا فيها وخلق لنا إياها وحطها بين إيدينا. والنحل طبعا له فوائد عديدة مو بس العسل، له فوائد لتلقيح الأزهار. يعني البستان أو الأرض المزروعة اللي فيه نحل يزور أزهارها، نسبة عقد الثمار فيها أعلى بكتير وأنضج وأقوى وأصح، وما توقف إلا على طيب وما تأكل إلا طيب النحلة، ومفيدة جدا جدا جدا للبيئة. يعني قديما كانوا يستأجروا خلايا النحل من النحالين يضعوها محاصيل مشان الإزهار ومشان التلقيح. نحن هلأ صارت العالم تتخوف منا بسبب أنه اللسع والقرص والمشاكل هي اللي عم تصير، ومع أنه الإنسان فيه يقدر يتفاداها ويبتعد عنها وما تصيب أي أذى لأي إنسان.
1: إذا حكينا عن النحلة نفسها، شو الأمراض أو المشاكل الصحية اللي ممكن تصيب بها خلايا النحل بالفترات الحالية اللي عم تعانوا منها أنتو؟
0: طبعا النحل اللي هو حشرة كائنة إلى أمراضها وإلى صحتها وإلى عافيتها، وفي إلى أمراض عديدة كثيرة تنصاب فيها، منا بسبب البيئة ومنا بسبب سوء التربية وسوء المعاملة مع النحل بالأدوات والنظافة والمعايير الصحية اللي لازم تتبع بقلية النحل. مثلا هلأ في عنا أقوى مرض اللي هو يؤرق جفن النحالين كلهم، مرض

0: بلي قهداري ما شخا أمبر دوامن أم ساعتك در باس كرسي دان وحاش دقج جو ساعتا ما يدن در باس بو جو مجارة نرخي قنم وتسعيدا ياوي أمي الوفقر المي بي مجاري جو شخا نيب ساعتا ما يماي مي در باس بكين جو بيشتكو وزارة عبوري بيشا صازي نرخي كرينا قنمي قاسي يأي سال درجة أول جبو موسم ب 36,000 ليرين سوري القوري عملانه والقوري عملا كمن جي كودكا 4,600,000 ينشتصد حزار ليرين سوريا كو أفجي ديكا تقريبا اگر مرا بحسب إنه السر دولاري أمريكي ديكا 341 دولار جا أفريارة هاني جروجا كو بريار دركت جي كيليا كو بريار دركت خل قلكي بجبوا أف تسعيرية هاني بوجيه عادزبوني من رازبوني كو خل قجد بيجن يعني قرأ مقارنة بكم في سعرة هاني بتكاليف كومدانية أبدا تشتكيناك ونعم تشتكي بداز دخينا
1: شخوج بر في نرخي قهاتي دست نشان كرنجي رجاء دشمي جودكارو خلقين باجاري عامودي در كتن سكنة كان رازبونة تيدا غازنو قليه خوكر في سعره هاني ودهجي لباجاري قامشلو جارك دن ولاتي وجودكارين باجاري قامشلو در كتن وك رفضك يجبو في تسعيريا قنمي قهاتي دست نشان كرنجي علي حكومتا سوري و إجابان دورا في نرخي نهل سر جودكارو وچاندنية هقر ام بحثا ويناب سر زراعتي بقشتي لدفرا ما تشقيسي هي افكاري منابي لكونترولي هول ددغو بيونديه بجودكار كيرابكه زيدتر اميجي ناس بكن بيتشقي سي باندور لوان بويا بشتي فيستراني

0: باندور و تأثيرا وي نرخي قوهاتية دست نشان كرنج آلية حكومتا سوريا وجبوي جنم حطاني كيجان رادية لسر جوتكار وزراعتي هي ويقف مجارة مني نهابة بجوتكار عباس تم ورك أو نهاب مري دريا تليفونش ترپس بيه سباتا بخير ببريز عباس دما تباش با
1: ويقالك بخير أهلا قتش أبعبي ما قالك بخير وسلامات ونسر شعبي ما
0: قالك سباس
1: كرمكن كاون چش متخوازن جبو أس جوابا وابدا
2: ما هم چه تخوازن كابش به هون چه تخوازن خوستكي وچي إما تشكيمت ناب تشتاده تنهي
1: خوستكي ما حوالا هجا خوها هجا خوستكي ما أف سعراقو رئيسي ما أحمد الشرع أف سعر دانية سر قنم طبعا ناوي دانيا وزراء ويدانينا أبو وزراء وينا أنها أزي تفصيليا قلم بقلم أزي جوار بيجم وسورتي ويجي أزي جوار ريبكم وبرا جبادري حتى بشامي جميع مزارعة قوتنا ما غلطيك تيدا هبي برا رخنيل مبكن وبرا بيجنا ما بتتجاوز كيريا بغلطيا فلان دندي
0: كرمبك
1: تشتيقوا أنا أس حمود سر قناة وا أجوار بيجم حمودك بسعرها بار بسعرها مازوطا قو بار أرزانبونا مازوطا بار وقتين لترا مازوطي بار بينج هزارابو أم سروي سروا بندا أم شغلينا كتيا موسمي 2026 دا أنا بندي أول الجمع جمع عباس تمو تابعي تربس بيه ما أولي أم ما دست بكار كريا دهاي باي عزادة ما ديسك كليد آيا قيمتي ديسك بيست و بيج دولار طبعا قوتن حمو دولارا تشتكي باري سوري تنايا حمو دولار أم شغولينا ديسكك ما لحر دايا ما جاهز كريا أم جبو دست بشان دنيا بكن ديسكك بيست و بيج دولارا شوالك ديت الداخل دبي جند بي اكتار إما أم البيت منطقة ما أم بيت شوال وعربية ما منطقة جد بيت شوال شوالك بيستو بيج دولار ما قيمته ودايا
0: بل
1: أم هاتنا أم يدس بشان دنيكن أما بيجا أف ديسك بو أنا ما هاتنا صار هارو ملي دايا وجهك ما قنم كريا صندوق إذا ما بزار كريا ما وجهك بزار كريا ما يكسر سر دايا بمعنى ما دو وجه لي دانا هر وجهك بازة دولارا دو وجهة اتكي سه دولار او جيشو ام هاتنا سمادة تايد سمادة يا شتو يا هيا ما دولم سه كيلو شوالك عرض سي ست كيلو ما آبيت يدا دولم سه كيلو ام ددن يدا سمادة ترابي دبجن يدا ترابي بعربي بترابي مدا يدا قيمته في سمادة طوناوينا ببينصد و 50 دولار مكريا بسعرها طار نفس سعرها ايصال سعرها ايصال حقيقي هنا 600 و 50 دولار حالي حاضر جنب تجاره جبر دولتي تشتكنا دائما حموتك مش قطاع خاص كريا اش تجاره اش بازرغانيا مكريا ما ابيت يبيع عردي او ناجكي حقيقه تركتورا قوتكين التاريده وطرشيني شوال هر شوالك عرض 10 دولار مصطا سه كيلو سمادات رابي مدايدا أم هاتنا كو منها شاند ما خلاص كر ما بيجا أم بخططين جبو أم كارو بارا آفي بكن في حيث وقته باران نوي جبو أم كارو بن بآبا شهرين آبيرا أم آفدن ما خطا متركتوري ما مچلا كريا وما خطاطلني بيو دايا هر چوالك عرض انجي دولار جمستان ديا هر چوالك عرض مچلاي وبخطاطي ام جويجكي جوي مرحلهجكي ام دركتن بو قنم وقتي باران هات في حيث وقتي باران نوي وقتي باران نوي ام بموتوره افضل بس كصاله ايصال باران الحمد لله بر هات وفتبو بربونا وينا قسمي فلاحه موسمي وانا نيف موسما كما طابق جنبو تخمير جعردير شينبو وباران وباران وباران طعفنات شيبون مجخال برخدا ام درمان جيبكن درماني فطري ام بابيشني دا ام ندل حقيقة بفرصت شيندو وام درمان بابيشني دا قناقا درمان آبيت يدا بموتوري بشتا ايقو كميا بجوجكبو اي كميا قلق نلحقي باران مجال نبو ام هاتن دخل سي شار پلی بو ام کتنا حیوایا کیدا حیوایا کیدا ام وجبک سمادا جمدی ددنا دخل اسی پلیا بچوچکا ام ددنی دا وجبک سمادا یوریا بجنی دا یوریا عربی یوریا گرمانجی یا جمدی سمادا جمدی ما سر دو وجبا مدائی دا ما سه و پینج کلو مدا چوالک عرض مدا اکتارکی سه و پنج کیلو سر دفع حفده و نیف حفده و نیبا نقبا دفعه دفعه دا ما هی فکریه نقبه دا اوجی شو او وی ترکتوری قیمته وی سماده ما هیوای آزده دا ما بازرگانیا کری بشصد و پنجی دولاری طوناوی نا یا وی سماده ایرو حالی حاضر سوکه بحفصد و شست دولاریا بحفصد و شست دولاریا ما هر اما ما مسبق كريا ما كاراخو كريا جوه انو بهاب بي ما آبيت يدا دولم سه و پنج كيلو ما دايدا دولم اك عرض ما سه و پنج كيلو دايدا حسيب اك چوالك عرض سيصد و ناويت يا بيس كيلو تشكيلو خوار تقريبا مرة اوشكي امش مرحلة ويجي در كتل مرحلة سمادة بهاري ما سر دو اجباء دايدا ام هاتنا گنم گنم مچخا دایدا دولم دولم کعرت مسه کیلو دایدا دولم کعرت یعنی شوالك عرض 300 کیلو تخش برگو ام خط العشرة انا اب منطقة ما الحدودي في جنية دولتي تقول يدقو خط العشرة ام خط العشرة انا خطايا وقد بخطا بارانيا طوبي حكومتها قويا أفوشيا قو قنم دانا ما قو لازم أوين سه كيلو يبدن دا ما سه كيلو وانا دايدا سه كيلو ما دايدا شوالك عرض سيصد كي شوالك تاني اكتارك سيصد كيلو قنم تخوي ما أفقنم مجم هفالا كري مجم هفالا كري طوناينا دعر داويدا دعر داويدا سيصد و بينجي دولاري دانا ما جغيري عطالة جغيري كريا كميوني غيري كاغته قوما شكرن ما برالي دان بحطان وبكميوني وبكاغته ما شكرن اوجي بينجي دولار چه بوچقا سيصد وبينجي وبينجي بو چارصد چارصد دولار طونا قنم ما آنيا ما آويت يا هر چوالك يا عرض سيصد كيلو مدائي دا سيصد كيلو قنم مدائي دا دولم سه كيلو ام جوه مرحلة جي در كتن لبين ما قنم سوكا رش سوكا بازرگانيا بتخاسي بو گاه 500 و 500 حتی 600 گاه. دنیم تنبول نو. شبر موسم بری و اینا باران نه. چه کسی فلاحی گو دچوال جنبون سالا یا دهزار و 250 دا. گنیم چند چه نبو؟ آها. اجبار بود گنیم هر کس کی هر جم هوالا. هر جم هوالا هوالا ایگو اوراقی ویهابون اوراقی عرضی ویهابون. دانه دا اي اوراق عرضيوي تنبون ندانوا سبب اوراق عرضتننا ابي اوراق عرضيوي تننا شو شكر فقيرو شو سوكارش شوارا قنم كري 600 دولاري 550 دولاري 560 دولاري اوش شغل اقوى سروي نبطي مشان ام البيدري ما اف مصاريف مالبر سكران ام هاتن بو وقته هفالا يجاب وقته درمان درماني قياية دناف قنمدا ما لتراوينا جم رائة حناوي مهندسة سوكاتر بس بيها طبعا القام شلو غير يجي هنا أمجي الورقة أم الورقة كيم قرهان دولاري كيم قرهان جم رائة حناوي بحجدة دولارة درماني اي رفيعة اي شرابو كيوانا مكرية بحفدة دولارة اي عريضة يا عريضة إيه سنسلي وإيه كل الكازر إيه تشتي نابي أوراق عريضة هردوا أملابها بدودن بطريقة كتاني تركتوري رشيني تركتوري شوالك عرض دوزه دولار جمصة بس رش عندنا وينا درمان إيه رفيعة إيه شرابوكي وإيه كل الكازر أوجي بيست وشار دولارة ما أوجي كري أوجي ما آبيتا بي شوالي عرض طبعا عرض كمية الجمع ما آبيت يدا لفيدري ما حسيب كريا أف مصروفاقو أنا من أقل عندتا وسورتي ويجيكي با موجودة بايا شصت وهشتي وسي دولار أف شوالك دقري شوالك عرب أم مصروفاوي شو لفيدري با إيرو أم نيزيكي باليه بون
2: بلي
1: إيرو وزارة أمينو دبيجند بي أمي مشوال كرن مشوال إيرو حالي حاضر عطال نينن كميون كيمن
2: بلي
1: موسم موسم جبر حط تاني برقاي حطاب حمصي حطاب شامي موسم شيبوا هركس كيل غور منطقة غوباران لهات يا صالة بار هبالا من صالة بار قاطرة مقطورة 600 دولار جمصطة 600 دولار جقنديت شعيري حتاني صوام عقام شلو 600 دولار كريا خوش مصطا إيرو مازوت بهابو مازوت بهابو أف كميونا ما طبعا ما أف حساب أف إيه كميوني
2: بلي.
1: إيه دراسي إيه عطالة إيه حصة الجنان حصة الفلاح فلاح يقود في عرقيدة شغلي طبعا ما حسيب نكر ما إضافة نكرة سربي فاتورة 600 وحشتي وبينج دولارة
2: بلي.
1: إضافة نكرية أب مدانية مجهول جبرقو أنا إيه دراسة أم نزانن صالة بار شوالك عرض 6 دولار ستا هناك 5 دولار ستا هناك سري صدري دراشتا حاصله سري صد شوالي دراشتا ده شوالا
2: هنا نرخبان هاتي دستي شانكرين بيدار رسي صد شقيس بركب
1: هبالي هبالي ما ناح سطا حصادي ويا كميوني ويا عطالة تحميل والتنزيل ما إضافة نكر يسر في فاتوري بس المواد وآجوتن وسماد ودرمان وكلية تركتورة 600 وحشتي وسي دولار أبركيريا حقيقة الرأسية ما إضافة نكريا هيدا الرأسية نهاتي يلو أم نزان لنو آها إيرو دو أتشوما سوكا قامشلو شوالي بالا مقيمتي وي بازار كريا شوالي كي تيكي تاني إيب نبي قيمتي وينا دولارك ونوط وبين سنتا كيلوا كيلوا قنب أفقنبيك وبي بدرون قنب بي بدرون كيلوا وينا بصد حزاري سوريا كيلو قنب صد هزاريا كيلو قنب تخاسي ريا صد شوالي ريا يعني هر شوالك هر شوالك تفهم كر قنبك يتخوي قنبك يتهد في بيه بدروي يا قنج يا قنج و حكومتا ما دوك ما بكري صومع الجميع سوري هنا آها جئي فلاحرة مساعدة جئي حصادرة مساعدة أنا كرنا شوال ودي حصادي إيرو كارو باراخ وكريا دوكماخ وحاضر كريا آلياتيخ وحاضر كرنا عطالتنا عطال نينن وشوالا داقرن وبمعنى راجني دينا سر هفدو جبر حما جيلكي عمري 11 صالة 15 صالة فبوكا تيرنان وشاي ناخن حتى قو كاربرنا راجنا شوالكي خيش وزناوي صد وده كيلو
2: صد وده
1: كيلو صد وبينج كيلو صد وده كيلو بكافي هندروه بيش والي ده كا او عطاليه قو راجيه ده
0: بريز عباس
1: كرم كام
0: بيقومان ويعني وقال لك تكاليف دانين ايصال هقر ام بيجن ايجامت خوازن اشتناص بكن يعني او السعر قو عادلة يان منصف جوت كار قرق تشقيس بالقوري دلي وبا قو هن بي رازي
1: بولا
0: بشتي فان تكاليفه ودانينه
1: مجمزنا الجور الجور الجور مصروفة جو مدانية مجدنا أنها برا أنها كشف الشامي وري أب محترامة محرمتها مجمع وزراء مي زراعة وأب سعراخ ودانينا أو سعرك دانية بري ختياري ما تقول بعربي تقول اسأل من مجرب لا تسأل من الحكيم برا وري برا وري تفهم كر أمي بوار الرونن طبعا قبل إحاق ومش هيكريا وأفقوتني قنها أسر إذاعي أدنقلين موا أم سي إنسان هريكيش قندكي هر إنسانكي عمريوي حفته وبين صال ما حسيب كريا ما بكيم حسيب كريا ما نبزي دبون حسيب كريا وقتينها أم في فاتوراقو ما شي كريا أم سعراء إيرو حسيبكن سعراء إيرو سماد شوال قنم تشتيت سوكي دام حسيبكن صار شوالك عرق اكتارك زيدي هزار دولار يدخل بس ما صار سعرها كابن حساب كريا 600 وحشتي وسي دولار من عدا حصادي من عدا كميوني من عدا عطالة تحميل وتنزيل من عدا قنبة من عدا قنبة طبعا قالك تشتهنا ما إضافة نكرنا صرف عطوري مثلا با دست پیکا بی کاری دا از یک جوتکارا ما آبک ببیرا بمازوت مدا بی عردی مدا عردی خو مدا حجده چوال عرد حجده چوال جمع بون عقد اکتار بزار بو زیراعا ما یا اپوچیا گوتا ما گوت بیون دخلی آفدن رابو ما آف دایا طبعا اب مواد ما حمودانی وکن ها من اقلان دوا وما آبك داي أو ما زوطا جو ما دايدا ما حجده شو هالعرض ما آبك بموتورا دايدا محسبنا كريا زي تاوي محسبنا كريا حصتا جنان جبي محصولي سري صدي بينجا جنان بشغله نشغله سري صدي بينجا باران وري نوي المالاق ورونيش تبي سري صدي بينجا أمد الدنيا دا جبي محصولي هرصد شوالي بين شوالي إيه فلاح بوتيناوي أمد كرن زاني صالي دا صلاة بارشان بوتين إيه جنان قطاننا سي جنان بون صح هذا لتر مازوت مخرج كريا صلاة بارها برا نهات آه مدوزه سي جنان مدوزه بوتين مكرين هاد بوتين كي حقيبنا حفته هزار رقي سوري
2: بلي راست راست
1: صح هذا صح هذا لتر مازوت مخرج كر بارها إيصال خدي باراندا باراندا سبولوجي نيفي موسمي بارناي كما بار باران باران باران نها طابق بو آفاق وما ببيريد دايدا مفعولي خوضستان وعرض هات عقماندن دخلا ما خوشك شيبو إيرو وضعي إيرو إيرو وزراء ما قو بيجن بيولا باران هاتيا وجودكار إيرو ربحانا بالعكس دخلا قلك إجفيدري وحطاني برقاي وحطاني بشامي وحطاني بحمصي وقسمي باجاري ميد سوري دا جهزي راعتي يكي تنش جيت دخلاوينا شوالك عرض سيطونا نادي
2: بلي راست خلكي قلك زحمتي دي أوقاس تكاليفكو ودانية بريز عباس أوقاس تكاليفكو ودانينا أز قلك اللي بورينا خوش وتخوازم جتا دو خوازم جباركو يعني وكود بجند اللي واتجايا يعني وقلك التكاليف دانين دا ماما قلك يجي درباس بو مسر وقتي مكت جا الفيدري ببورينا أز تخوازم يعني قرعا جيتنا بمي خاطر بخوازم جباركو دا ماما نما ناز دكي وقلك
1: تكاليف تانينا دقوتنيمة زي بيجم كرمك. يعني ما مصروفات شوالك يا كتارك يشصد وحشتير سيد والاردانينا يعني الدخل قو سهطوفي ببي شوالك عرض سيطون قنم بدي
2: تفهم
1: كر ما جوتكار وقتي فقا مصروفي ديني وصال دوزه يفتعبه ما دورك عجبي عردي وتعباخ وخوي دانا خوي نخوي
2: بلي راست
1: ولا بس أمولو بمعنى أم وقع قوتي أم نعفي ما المبميني وتشتقنا كبه بريكام هذا يعني أقل شيء أقل شيء أقل شيء لازم طونا قنم تفهم كر بحد ديني السيادة الرئيس محمد كارك كي ما يشت صد ولاري بحد ديني دخلاقو بيستو بينج دخلاقو بينجا قو بابيجي شبوها مع نيفطون لوي وزاروي ايجوتكار بحصلي
2: بعطاو
1: خوش وتمنون مجوا قناتاوا وام توازن ام هيفيت كنغو افدن بجي قسمي قناتي سوري وجميع جوتكارا جو تشتي غلطي هذا برم رخن كن وبرا شبيجنا مش كي
2: اسجاد قال لك سباس جبو تو ساعات تجي خوش به هيفي اوكو اف بريار هاني دبر شافرا ورا در باسكرن وهون جي ورن عوضان دن جوتكار عباس تموج بالنواري تر بس بي اللي كلمه قال لك سباس جبو تام
0: قالك سباس شخوايا ديانا بفيهف بيبيني جمد جين داويا خلقا خوني يروش برنامي دسبيكا روجي قالك سباس بوي وقهدار انهيجا ودلال السيدان وهفكارا من ديانا شيخ موس لقلوبون
2: قالك سباس بوي وقهدار ما مهرن باشوي برنامه روج باشكو باني نها دسبيكريا

0: نابد هالي خاصه انا هاد توني صار زمان انه حرتشت بهابيه يعني حرتشت ديس خدوفيتش قلمه كهيرو دبل هاتي ساره غورويجيت كيبيجي ام بيجن شوريك مي كورمان جو هيد بقونسي بصوتي خوت انك خادر ايش دكي
1: غوفي خوب قوسي نيكي خوب بوفيجن
0: ايوه اورغانيا يعني ام جي غوروي دارنا يعني ام نزيده دكنا ونكي ام دكنا اجبر غور امكاني ما ام دارنا
1: طيب يعني راس ماري غوفي خوب قوسي نيكي خواد بوفيجي لي فايا تشاري جبوي ام بيجن كوجن خوب خو وكي قوم أن سرزمان طيبات شبو في نقطة خوازم بر جرينكي بتوين كي جبو يخشكو هفجيني شهيدا يعني قالا كاس هانا أزوان ناس تكم لفي دار كي مثلا كاسك أوليكوري مثلا نادي يانجي مصروفي وان كيما الزحمته با ميزانيا ونفكريانا أم بيجن جبيلي يانجي جغيري سازي مالبات شهيدا طيبات وتدبيجي وخفاجن أركي خوي أساسي فاياك هوي وتشتك سبي فان جنون وميزانيك تشتك نخصص فانتيا
0: نهاش خا أم بجن ما قد برجز بجن ما بروجة عيور كربون كو أم بروجة خدينن جني كو بي كار بي بي أو بي أم تكني في بروجة خاب ألي كاري بوان رابي لي هما تدي روش چاو چه
1: بو هگر هادو باروشا نبيلو بو كيو يعني ونسر في حالي بمينن بديل حل بديل وتشتك ديار نكريا
0: طبعا كونها روش نبيلي بأكيد كي بديل خواها بيا يعني تنها بخواه سر في قوة ناسكيني كو بس روش ام بيجن هين حل كودن باشتا چو او پشتا چي بو تل سر جي خواه صابت نامني تيش كي گور وي هريا يعني تبخواه صابت نامني
1: جبوه بشي خياتي خياتي انها هر کس خواه كو هما دهندر مالا خواه كو بكون بي مصروفك خوي بتشوك جي دار خاري تعبي خبر قال لك كاس غازنا جيدك جبوي باش خياتي حين هو تشان دوره تخريج كريا هجمار جنان واقبال اقبال جنان جبوي في باش ون تشاوت بينا
0: براستين ها غورد حزر ونوزدا وحتى نها براستي بر امبيشن هاتن خرجان دن خاصه امبيشن بطيبات خياتي بر رغبة الملات السر هي قنسي رغبة خل سر خياطي هي يعني أقسام قامي دنجي هانا بس ناوك خياطي خياطي چاوة هاتي انو ام بيجن انو جن قاني دمال خادجي ببه بريفا ببه دقاني ام بيجن انو غرفة كي بچوكش خارة خصص بكي انو تيدا فاكي او يا اقبالك زيدة هي زيدة السر خياطي هي قسم خياطي
1: هون شهاده جي ددن وان لتاني وان هودك
0: نا شهاده جي هيا نها ام بيجن قسمي خياتي سيمة هن دمني سيمة هادا تهم نظري جدي بي وهم عملي جدي بي دهالي نظري دا ام بين ازمون هنا بداويد اري بداويدا ما مستجمهن را ازمون چه ديكي ايكو سركفتي بي ازمونه خواب ام بیم داوید قدینه سرکفتی در بست به شهاده که خواه هیه اکو ام بیجن نه سرکفتی به ام جار کدن جوان را دو ورد که سب خاطر که هین سرکفتی به
1: دل شابه که دبی هر بجی حبیبتی بریوان برخو سرکفتن به جبویته دل شا سلاواش داره رید که رشاد کوبانی روش باش جبویته جی حمود حمه آرین آرین کمال فردون روش باش دبی صبا و بخیر و خوشی به سلاو ریش بوی واجی دیا خلیل سلاو ریش داری جو بوی ده دبی هر حبی حبیب دی بریوان سلاوش در رید که صالح محمود و ریبر رسام کوانی دبی صبا و بخیر و خوشی به هر حبی بیرو بدر حلاق روش باش جو بوی ده جی سلاو ریش داری جو بوی ده زوزان زوزان دبی روش باش جوبوی وقف آشن جوبوی آرتا اف ام سلاف ریزداری جوبوی ده احمد خوجا و اسام علی دبی صبا و بخیر و خوشی به طیبت اسام علی دبی جه صبا و بخیر خانم توی دلال چیکونی یا ذکریه کمت ایگل جام دیار دبین افن گهدار شوپی نریمه چه کسی گو بخواست به پرسی وان هبه پیشن یارین وان هبه گو جبای وقفا جن لکوبانی جبای گو جن خوش خوشی اداره بکه پرس و پیشن یاری وان هبه تبيني وهبن شبوي وقفة جنو.

0: أصد هون كانن جمارات كمان تيازي كون كارن بيوندي جيب مارات شيبكن لسر رقم ما قول لسر كمان ديارة أمي رقم خوجي بيجن 0937 587 587 وحيسد نود وسسي تشكسي قد خوزن بيوندي مارات شيبكن بشين ياري وان هابن جبوي جنة جو بيكار جنة نتشارن بروجيه كو بيشكش بكن طرح بكن فكرة كو هابي هون كارن لسر كومنت ولسر رقم او جو ما ديار ديار كريا هون كارن مرا بيوندي چي بكن نها كاري كي غالي كي باش خياتي بشتي جو دورة تي خرجاندن ام بيجون شهادة جيددن حتى نسي ما هادري جدكي ون لجی خوا وقفه بخواد شد کن ل ورشه و هن ام بیجن و چه پروژه دو جبوی و بشی خیاطی و چه کردن دروتن یانجی چه کردن اکن جان از دارو قابه از نابه ای پیابه ما ای پیاجی چه نوکه
1: طبعا
0: ل ته پروژه و تشتکونی چه کریه و من ددن محلان ل تنه اون وان در ربط کن و تخریجت کن
1: نها حاليا عم بين تاني كتعليمتي
0: كتعليم
1: انو جنة كتعلم بكي اجبر شخوا ما بروجي ما يكيبو جو ما قوت انو عم هيدي هيدي او بكن شاقرتي خالجام خو ايجي هاتي هبي عم بكن اوي وكور شاكي خوفك وكي انو بيجي بقى ايه وقفية طيبت انو قريداي وقفية بس مع الايام ايه بروجي ان شاء الله بمشي
0: يعني جدا حذر النوزده ده حتى نها
1: عم بين كتعليمتي
0: كتعليمتي
1: أعرف
0: إيه شو ما حينها مثلا عم بيجن وتورشة هنا كرنا عم بيجن أو قسم ماكينة وبيوستي هاي بيوستي هاي جن تخازن عم بيجن قالك جارا نكون هرن صازية ده كارو بكن يعني جي نكون جيه قوتي خاصتن تي ده كارو بكن سبب چی حينها عم بيجن ورشة هنا كريا يعني جي شركة كبجوجك واجمان را چه نکره گو اونا جی جلاب بودرو همج زاری خوارا همج زاری امبیجن ای جغیری خوارا
1: اشخان ها امبیجن ما وقت تعلیم سکنان دیش برکو ما تخواست انو امبیجن کسی در بستی وقفه ببی به طایبت امبین انو جنی به تمن مزن جیهانه دیدا یعنی ویا امبیجن او نکانه بساعتا بسکنه و فلان و بیوند بخوش زانی لسر ماکینه جی پر زحمتي كاشتكن بجنه تمن مزن ما ساكن عندي كتعليم سب خاطر او جنانه انو ام جرينجي بسر و جنان ادن كو كان بي پيش طهره لو ما ام

قدرن راديو ارتا يسلاف لوبن هركس كل مقدار دك لسر بلا نوتو نه نقطة بينج بلين راديو ارتا يدمو تشاغن وخشبن ساعت يزدوني في جدما استوديو ارتا العمودي از دورين بورما افجدما برنامج راديو زينه.

ما قدري ما وجد كارن تبلي برنامج بين نارين خبي جن هرت بيا مكي وهبجي خاتمة هالبروا فكري بدأ خازك وهبجي أمي بيك بين سر سر أو سر تعبان ومرة ماجي صفر نه بنج حيسدو شش 400 نوتو سسيه.

0: شيرين اللي برد شعبي ياري خد مينة وشفا خد ريش دكالي قداري ما في جاري ما شفي خد ريش بكن لان البرح اسكرنو شعبي ياران ايدي ما بحسا كاركي هي جاتر بكن قداري ما ايرو مقالة جيهانك بكن عالمك بكن دقات وابداع وخشكبونة موريكو لولو كريستالي تشتكو ازوون قلك جي حزكن تشتي رنجة رنجة تشتكو شعبي ماد بينا ودلي ماد حاوينة ميفانا من يا إيرو دستوي بزير بادايا تشتين خشك خشك تردك كاري دستان شيدك إيجار إيرو أقبالك زيادة جيلي سر هاي هر أمنيزيكي ججني دبن ميفانا من يا إيرو نسرين سعدونا جقامش لويا وخلقا قركي لقيا نسرين إيرو مري بريا تلفوني نسرين دماتا خشبة
1: أهلا وسهلا سسرا دماتا جي خشبة
0: قالك سباسبوتا دستري دجمرا قالا خوبك نسرين تشكاري دك وتشكين جيفا دك
1: از دادیت نامه من نسرین سعدونه از بازاری گرکی لگی ما گنده مرجع عمرم 27 ساله از لفامش لو متزوجم و کچکا کن هیا
0: تو دایی که جی؟
1: از دایی کم جی
0: تو چه دکه؟
1: از بری شو طبعا بتوکای خود کیفامش کاری دست را درات کاری دوی چه قطعه که ولو دیتبا دست هاتیه چه کرن ولو کیفام گلی که جیرد هات فسبحان الله فکر مات بالام ده حتی مزنایی ده جی کچکا کم چه بو کچکا ما مزن بو ایدم موگا تشتکم مندکاری از دوی مشروعه خوی بچوک رابم و تبایبا سالا کونیوی بهتر هیا دو سال جی من خود علمان دل مالی و از شغلی حفظ هشت هیوای من شغلی خو عرضان دیسا صفحه خویا انستگرام
0: شخو میجی صفحه تا دیت و دست بکا مدی مگو اوه کچک نلوه داریه نلوه داریه کار دیکی موری کولو رو تشتی نولا بنا دمه که میجی تخواست از وی کاری بکم مولو حس کرنه کیج بوی خواه دی مدی زحمت صبر جای لازمه متابعه جای لازمه مدف جای قرا مدی نکاری منه ایجا نسرین تو چه دیکی مواد وچنه و او قطعه کو تشتی دیکی چه قیسی دم جیشتر دخواه
1: خودی قطعه بو است چه دکم طبعا سرگور قطعه دمینی ها مثلا قطعه نجی هنه 4 ساعت قطعه نجی هنه 6 ساعت قطعه نجی هنه دروش 3 روش یعنی حجمی قطعه دمینی سر من دزانی شاوا آره مواده من مثلا از تدید کریستال لولو یعنی حبا مزنه حبا کتوچکا حبا وسطا الوان حمو از شغلم يعني چه الوان چه طلب جمرتي از چه دكم مثلا و طايوي جي طبعا سيچار نوعي قياساتي طاهنة و اشترى بيجم جي زحمتياوي دائما اجنو چه بيجم اتا ندائما الفادرة متوفرن براستي خاصة طاي از ديت شغلم يعني اغلب جارة از جدر وطوصينم و طبعا بسعيدة بچكي بهاتر جيتي بس ديس از قرشو كيدي چوم الله بس انو ندائما الفادرة متوفرن طلبياتي يعني انو شغلي قو اسبيد
0: نسرين تشت شيدك؟
1: أز تشت شيدكم أز حتى تقريبا صفحة من حمود تشت شيدها وكانها مثلا توزيعاتي ضاروكا يا ولادي مثلا توزيعاتي بوكا أفشنطيت بي أز فيبتوشك أز شيدكم يا عمرا يا حجي مثلا أشترى بيجم از چانتا چیدکم یه صبایا یه کچکی پچوچک یه عمری مثلا حفده اجده سالی از اشتره بیجم مثلا ارقامی اعیاد الميلاد یه سر از بلولو اوجی سرگاتو احرف تعلیقی مفاتیحه از چیدکم از تعلیقی سیارات چیدکم صوانی عیده علبه کلینکسا یه مثلا حلویات از چیدکم از سلام لبسات چیدکم یعنی صبحا من تقریبا تتکاره بیجم همه تشتیده هیا يعني هر بس خو بيشتر تخم أفكارين بيهتر هنا إن شاء الله زي هيجي خو طورينم
0: تو فانال سر طلب شي دك يا جيتو حاضر دك وخلي دخوازون تدناوان
1: از طبعا طلب هبي از مثلا بيكون فكره خو عرضي عرضين مثلا انستغرامي طلب هبي مثلا از شي دكم ومثلا بيكون قالك جي طلب بيش متكم بيكون برين ها از نشغلي ما از طلبيا ويجي بيك تنم يعني تشتكي محدد حدا تجمنين از ولو جي افكاري خوجي نزلينم واز قور او جي تخوازن از قور واجي جوار تشيتكم
0: كاركي نازكي خوشيكه وكبارت تشتتي دا خوش لو جرانا يعني او تشتين سفكن ايجار عيد نيزك ويا نسرين طلبياتي عيد تشوان اقبالي خلكي تشوان خليك هذه زيدت تشتا خواس كرنشتا
1: اقبال يعني طبعا سيرفي مشروعي اقبال قالك يهبوا باعتبار انها صفحاتي خرز قالك هنا تقام شلودة بس هو كانها مثلا اف صواني متشكرين على البيك لينكس صواني مثلا ضيافه اذ خطوبه ستاندات از شيتكم جبوكاره مثلا بمسكات باعتبار تشتكي نوبو مثلا منطقه دا منيت كسيبرينها كسي بريم اف شغلك لي تشتكي يعني اقبال قالك يسرهبو خلكي قالك عجباند تشجيع قالك يهبو وجبو انه عيد يجي طبعا طلبيات قالك الجم هنا براستي شغلي بلكي نهان نهدا طلبيات نافلوبيم دهنا هناك جيم خلاص كرنا هناك جيم من أذهب الأساس نبل الشيمة وطبعا طلبيات إنها جمرتين جينا قطعة كتنة بيكون سيتشار قطعنا فوقت جلك يدخوي وكم اشترقوتي فإنه منها استقبال جبو طلبياتها مسكنان دبراسي في سيتشار وجين لأنه وقت نما مرهية وقت جلك يطنق بوسر من
0: تفكاري خوش بكتين نسرين جلك جاران از جلك روبالي يوتيوب تابعين جامعي جيفاتشتانا حزق دمالي ده هرد بيجي كادين سر فلان تشتو بيبان تشتي إجار جلك أفكار لسر يوتيوب بيجي هنا جلك كاس راسي بري خد نوي تجي بري خد دوي داري
1: ايه من اولا اختي بجمتها بري صالك ونيفي اختي مخدربه عندي دائما يعني بعلم دب بس تدريبي خلاص بكم ازول متمكن بمدري شغلي ده دائما بتخص بسول الصيني كي بجربين الصيني يمكن ضيافي مثلا افي عيد اشتر بيجم فاختي اول جار متشيكر مره ظبطي ايده من قوم طيب كم مثلا زي البك كلينك سا تشيكم مع الباك لينك سا مثلا تشيكر قال لك خوش قدر كنت من قوم طيب كان اختي فاتو ظبطين زي مثلا ستاند حلويات تشيكم بديت فكره دك شيء من ستاند تشيكر من اف قاعده نفاضه تشيكر من سلام لبسي تشيكر ولو فكره باي فكره حتى تقميم كملي
0: اخوش دكاري ودا هجر قطعنا ظبطي تكار بفرطينو دي سات الصفري دسبيبك يعني قطعنا نزعوا كنابيجه يا تجاي تقطعك تشيكري فيش دخلص كد ليتك تياوي يكون أزبونا وتقولي والله أزناد ما إديا باش خور بهيلم شتى كيلو بتردر باز دبا
1: تزاني تشاو از بجمة هاي من وقتي قطعك وقتي طلبك جمرتي براستي از مجهودي خو قالك تخيني دا وقتي نحمو تقريبا سرد شي فوقتي مثلا از دريك مش كتشكير مثلا وقتي بمرد اشتغلي انه ساعتها قالك خوش وقالك خوش كبو وقتي ولو اف شعورات قيم شعورك قالك خوش فوق قطع جمر ما يوكا مش خوره هشتي براستي
0: اري والله كاري خطاه باقش يخش ب وكنا بجعميلي مرو دس خوشي المرو دكد لمر قالك خوش دبا اسعار تشاوانا نسرين اسعار
1: ايه خدي اسعاره كم اشتركوتي اختي مواضيع من اجدرفتين يعني بوهانا زي ديت ماناش خو خرز معروفه انه تشتكي بهايا از مثلا قطعتين از مزيم تشخاصي سر متكلفه واز مسبكه بسيطه فيج مسري يعني ولو نزدت لي ولو
0: يعني مثلا تشقي سي حاجه تشقي دس بيدك هجرتش مره ولو بشكل عام بيجا
1: وكان هاز بجمة مثلا از شنطي موبايلات تشيتكم يعني بصد هزاري تبلش نحطها بصدو بينجي حتى بصد يعني حاج قطعت شقام اصطر بينا بيهتر لولو تخوي فبيهتر مكلفة يعني ضيافي ولا مثلا قياسة مظن سعرك قياسة وسط سعرك قياسة بشكتر سعرك باعتبار شقا حجم مصطر بي لولو بيهتر تخوي
0: راستا روبالك تجي هاي تقوت سر روبالي جي كاري خوب الافدك تو بلاني تهيب بيش روجي كوت بمشروعك بخوفك داكا وسوكي ايدي
1: مفهم نكر برساتا
0: مقو أنا روبا لك تهي صفحاك تهي تسري كاري خوب العودكي دو مستقبل ده بيش روجي ده تدفكري دي مشروعي خوب تطورين مصدر بك دكانة كيفاك محلة كيفاك تشتي خوتي ده بعرضينا يعني داك في سوكا بازار ومنافسي بك يعني
1: ايام منافسه ما هرزي منافسيكم لانه دائما ادرجمت تشتاز نزلين دائما افكاري من نونا وانسان وقتي مثلا تديت مشروعك بتشوفه كان هم مشروعين بتشوفه ازبل شيء ومن سر انستغرامي مثلا عارضان انسان دائما اختي مشروعي بتشوفه مع مرور الوقت تخوان زي مثلا افكاري خو زي تربكي مشروعي خمس تربكي زاني تشاوا فان شاء الله عقب تي ام جي انه يعني حتاج موري امي يعني تشتهري خشك وتشتهري مسبحي قدمينا
0: نسري في جاري بدهن قبوت مي فانا من امي بيشوش بري خبط انت لقا مش لو امي كاري تي بدي من بقرنج بوي روبالا ما يازين وبهتر بلا بكنا بقداري مش دي كفنت تشكاري دي كي لانو ديتن وقوتن نابا وكهبدو ايجا قلك يخش راستي دما كنت تشتكي حزك كنت تيدا كاردك كاري بروجي حزك مرتدى ابداعي جيدك ايروش دي مالا خو كاردك اونلاين افجي خزمتك كزيدش بقلك كسن كون نكارن دا كفن بازارا كار اسباس بودان نسرين سعدون ميوانا منو هل هبه كارن او قاسي جوان بيشكشي ما و بيشكشي كتن دفريا بك اسباس بودان هر هبه
1: جلدك بخير اهلا سهلا سرشاوه

0: قدر ما أملوا بقريان حياكم أمور يا خواه عياركر لإيرو يخلك ما آقر بآقر هيفا جمال بداري سي هنرمند سي سترام بيج أذكارم بيج من سي ميوزك جن جيهانا جمع كمان هاي بغلما وطنبور هاي إجا قدر ما دنفا كردان دا دوية دما داوي دا قلق دنجي خوش داركتن لميواني من يه إيرو ننها دنفا قدا هنري دا لبكي كيم جاران حقيقو نگرتي جبو ما جبا جارا يكمين تي آرتاي دنجي و نسر آرتاي قدار بكين تو قلق بخير هات ما مستأ أيمن خشوا بنافي هي من تناصرو كنافي هنري تقولك بخير هاتي سرسرو سرچاوا هاتي بو أرتاي.
1: جالكس باسم كيف خوشين؟
0: جالكس باس بوتا. وبمرة بجي حرد ميزك جنجي بما مستأ أيمن را وبمرة بفواز الشتري ده ما دمج كاني وار خشوا جونجي حردو جالك بخير هاتن سباس بو هات ناوع. جالك هات ناوع بو ما سباس بو. إذا ما مستأ أيمن بلا أجب دسبي بكم نهات جو أيمن ده ما استشتغلين باش تجو نافي من يهنري هي منه. إذا هي من يعني كسي آرام كسي بيدنك. بتناخ ماين چما افناف
1: براستي نافي مي ايمن صالنا صالي دحزارو بينجاو ششاو حفتاوان ام دناف كاري كوما دبون كوما قام شلو مكار دكر قلق جاراجي شفهير كي هلبستي المالا ما چيد بون ما مستصالحي حيدو جمع دما مكار دكر مليقو هدار دكر جاجمر دكو چما نافي تا ايمن بناويتي براهي من يعني هيمن متقول شو ماما مستدقو ارامي صبر دياغه وهن هالبستفانكي كردي روجيلات هي منافي هيمن اجاغاوا براستي بيشتي وينا منافي خولو اي هنري كرهيمن
0: تعجب عند بنافي
1: وتنقرتي
0: طلبي مجبو ماما مست هالبت صالحي حيدو في الكلوناس كردان تشكين قدس بسترانا كريمه مستا
1: از زوده سالی نوتو سیسیا چارا از این سیزده چارده سالی بوم تنبور مالی هبو جوات هنری جمع مالی چید بون
0: دوان سالی زحمت ده
1: دوان سالی زحمت ده کیف هم جیرد هات رابو میش خور جاری داد خست ملیت خست مدسترا از پی باندور بوم
0: و تا تمام کری ایدی؟
1: متمام کر مدفجی نکره بس پیش کی وقت بیشی درفتی هنریش مر نهاتن ام کار دا کتن پیش که ام دراغاندن ادمان لپاش یعنی
0: تول کیجا آموری موزیکی دخه؟
1: تنبوره بغلمه یه یعنی اولو از بخور لیدخم
0: ما مستهیمن از بیم هیمن اشتره از نخوازم بیترم بشتغل از خوازم دنگی تا ایدی گدار بکیم یکمی استران تجمه بسرتی چه بیشه؟
1: از موالکی بیشم نامنه آه هنرمند یمازن شوان پروری بس از باندورا ویل مبو لیگان واز سنانی دی بیجم رحیمی جید ناو دهی از گیشی نب تقیی دی بیجم یعنی تشت باندور مهی لی از وک خوزی کاربم زی بیجم
0: البته هر هنرمند که استرانا کجی حزدکی دی بستایلی خود بیجه ایجا شوان پروری مازن هلبت باوی کردان از بیجم دنگی که کونیزی که دلو گوه هر کسیه کرم بکه مایکش داره
1: سلام

0: شهري والله. هلا لاكي رو دنجي وي ونافي وي درباس بسترانه كي دل خوش هر دم جي دنجي وي راستي بر هر تشتيتي وخدي في استرانه جي تشقيتي سري خداني وخاطر جي خوستي لي براستي جي اف استران زنديد مينن هر نامرن وج نفشكي با نفشكي بهتر بدنجن خلكي جي خوشتر دبا ما مستا
1: هل بد استرانه جوج دل بي غوتن استرانه جو بهست بي غوتن راستيك وي هي تجار نامر او هستا وي دميني چاب هنر مدر هبو قوا ساق بقولو دميني دلي ملتي قدار كري
0: اها اجاوي دما داوي گلا كز دركتن بكي ونجد بينن كچين ما خورتي ما دركتن هر كز دستري ما مستا اجا تگو فرصت جبوي تنهاتي جبوي جيلن ها ون چاوا دبين السر صحافني
1: براستي درفتا جوار هاتي جمرنا هاتي ام جي ام نجي لي گلكي كفنن
0: تنمازن اجي ها دلي خفنا شوتي امر دريج
1: براستي صاحب هندو هذا سيده صالح ومدسترالي او درفتنا بون بلكي اوراق هاندن تنبون نفشي ماني انا بيتر انترنت هي راق هاندن هي بيتر از نرم ديو باف قهددن زاروكا بيزي فلان تشتي بكم جير بش قرتيت كان انا چکسی هز نرم جانجی از سری شرعید مشم بس درم خورتن جورد دین جاهلن یعنی نفشین هن تنبور پیوان از درم هنگ جی کمان باره از درم هنگ جی گیتار باره یعنی قال كي براستي
0: قبالك هي اري والله اجابه طيبه او سترانين كيفن تينا غوتن اي فلكلوري اي كولتوري اري سترانين ايرو بلكي زيد يجيبونه هر كسترانا دا دخينه اللي راسي او سترانه بري تعمي وان غيره اسوا سانا قال لك حسكم ما مستبر دلي ماشي رينا نظام روجن بري تينا بيرا ما ولو نظام شوانه وصف نابه
1: راست استراني بري تم بيراني نواب مرور هنا و نفشي جندي تيجي غدار دك حجيت كي ياوي برانكي نوجن نه بيجن كيفا نفشي نهجرتي ويان وانا وق مبري انا قلت هنجي رسن هنجي جدل هاتني قلت تجار نار
0: اجا بيبي ماجي سفكن وتن حفظ كرن وهرب مره مرات تكرار دك بي كمرو ناس بكتشما
1: راست
0: اه
1: انا او هسب في دغري داي ازلود بيش نرينا مف
0: اجا كاتب هستي خوش سترانيج مره بيش
1: كامي ما قالها جاليري كرولو استراني كيفن
0: اري
1: ازي امي كراسي تملا سبيجن
0: كراي تملا سا
1: و وك سكيت شي ميدسترانا بدو هفدوت بيجن ادجي ليلي وسي
0: وني مكسكي بكين يعني
1: آه.
0: اكي تمام بلان

بس ماما شش براي وكشرم وكروجي درويش عبدي سواري هدبان نبينم ازي هر دواز دبس ماما وهر شش برا لدوس

شينا فنجانا قهوة يا دي تريشونا طاسك يا عبي بتمدستا هاي لولو هاي لويم.

روش بروجه دم دبهره لدوريه الخودگرم جوالاتي من تشتكت النياب من مرا جبيفي بير آنينا دمال الجاهي تدنر.

او خورتيات ادبو كلو درد فرات ناوا كردستاني بهره لسر فجي مايونو بومبه داني چاوا تامول دكي فرات كردستاني

ادو يا ايه يا اخي قد شكرا الدنيا فلك خاين بكلمه.

اگر تو جامد کئی شیطان سنن آج دیما شرکت دو اور میں نہیں رہ

شبكه ميروشه شاكره بيريكا اصابك يا كره سليمان.

يا ويلي يا ويلي يا ويلي.

ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਨਾ ਸਵੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਦੀ ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਕਾਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖੇ

المرحلة الزهري كان لدينا أبدأ بلا خلطة ولا طابع لكم نوالا

ويلي رجدك جرش كونا سفيدك بفريكا فان كذيا وزين ظانم نسم بلا حيران مصر ترنا فنجي كان سردستك

وخاي وي ضربك تشكي وفي شانجلي وي نازري هاتنا كنتنا واسطانجي مدفف شب

فراق اسهر وحن واشتاق. انا علمني الفراق اسهر وحل واشتاق، ولو نمشي طول الدهر ما نلقى مثل عراق نعراق. احنا لو نمشي طول العمر ما نلقى مثل عراق نعراق. علمني الفراق انا علمني الفراق، ولو نمشي طول الدهر

0: خرج زوجي
1: للمرزق.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي.

قبطي سعيد اغا جزراوي. قبطي سعيد اغا جزراوي.

يا شط مرسينا، آخ على وين الدرب مودينا، وعلى أي شط

وعشت طول عمري أوفي جمايلي الغالية علي أجيب منين عمري كفي ولائي فين أغلى هدية لو عشت طول عمري أوفي جمايلي الغالية عليّ

شعبا كلك خمل وخيلة خقر ذاك دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدة وبيجا منال اخ شعبا كلك خمل وخيلة خقر ذاك دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدة.

شعبا كلك خملو خيلك وقريدك اتشادنال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجي منال اخت شعبا كلك خملو خيلك وقريدك اتشادنال اخ وراد لي من درمان بكتدر بليدا.

رم طبق من راكر فرمان وظل شابطي ورم بادي تناتج مرادر مانا وتنالا بطي كتشيز مرم طبق من راكر فرمان وظل شابطي ورم بادي تناتج مرادر مانا وتنالا بطي كاتشي تاباس كيمن جي كرن مان بمفار اسكور بوم دا سر شوبا تونينا بقرب كاتشي تاباس كيمن جي كرن مان بمفار اسكور بوم دا سر شوبا تونينا بقرب لاو خويا يا قو درد تابر قرانم اجيب مزانم قو عوري من ايش وجانم لاو خويا يا قو درد تابر قرانم اجيب مزانم قو عوري من ايش وجانم لاو خويا يا قو درد

دوران اصحاب باندم دلم جارك دفتا مشي تسكرم وكرو جيجا كل بن بارك ندي خشي دمو دوران اصحاب باندم دلم جارك دفتا مشي تسكرم وكرو جيجا كل بن بارك ندي خشي تسخستم آقردة ونكارم قادرينم دباكم تناي وزنكارم تبينم تسخستم آقردة ونكارم قادرينم دباكم تناي وزنكارم تبينم خورتي هيجا من على رحلت النما تجيج من دبي سرسرة بالبرتما خورتي هيجا من على رحلت النما تجيش من دفاس.